0: حصلي
1: ريشات الوحكاية وحكاية
0: والنبي ايه
1: مشاويش من عند الحوادايا
0: ايه حصلي
1: ريشات الوحكاية وحكاية
0: والنبي ايه